طول عمودك بيك ممكن من الصار بس كمان من طول عمودك بيك ممكن من الصار.